حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط مع شهادة خبرة مصدقة. امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة. كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها.

واعي بقلب الشوق وتزيد وحبيتك ما بعرف وين بقيا نبعب هيا

0: الله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي ما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكون أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيلا شيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله،

0: صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الثالث إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا

0: قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة
1: يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا.
1: الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعد المسيح، آمين.

0: franno sto patente. Dai, vieni.
1: بدي نقل مثل شريط الكاسيت اول شيء يعني
0: يا بصير مش نورمال
1: في فرق لانه الكاسيت ابطأ

0: مشكلة لأنه في شبع عامل لحد هون
1: يلا
0: يلا
1: شينا

0: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا.
1: المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
0: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا.

0: عبر أثير راديو موال، نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا.
1: أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعين الأعزاء، مستمعي موال عبر 101.7 FM، عبر أثير موال وعبر قناة موال التلفزيونية على الريسيفرات المختلفة. نحييكم مستمعينا بأحلى تحيات الصباح لهذا الثلاثاء 12 من أيار 2026. جولة إخبارية جديدة، أهلا بكم في أخبار الصباح وتحياتي لكم إنجي سابح. ما الذي ينتظر الأسرى الفلسطينيين؟ الكنيسة أقر في الجلسة العامة جلسته العامة يوم الأمس قانون محاكمة أسرى قوات النخبة التابعة لحركة حماس في قراءته الثانية والثالثة. أقر القانون بأغلبية 93 صوت أمام محكمة عسكرية خاصة في تعاون مهني نادر. بقول لك القانون الجديد ماذا سيفعل؟ لك يعرف الأفعال التي ارتكبها هؤلاء الأسرى بحسب صحيفة إذاعة حرنوت. هذه الأفعال ما بين 7 و10 أكتوبر 2023 جرائم ضد الشعب اليهودي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. هلا لما بتحكي جرائم حرب وجرائم ضد الشعب وضد الإنسانية معناها فيها قتل، معناها فيها اغتصاب وخطف ونهب، كلها حطوها تحت هذه المسميات. والآن هذا القانون يسري على الجرائم المرتكبة بعد هذه التواريخ ضد الأسرى المحتجزين في غزة، بمن فيهم الأسرى الذين قتلوا أثناء الاحتجاز. سيتم توجيه الاتهام إلى أكثر من 400 أسير. فأحد الأقسام في القانون يعني بيسمح للمحكمة فرض عقوبة الإعدام ليس فقط على جرائم قتل 1164 مدني وجندي في 7 أكتوبر، ولكن أيضا على جرائم أخرى مثل الاغتصاب حسب القوانين القائمة، مثل قانون منع الإبادة الجماعية وقانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب. كمان من نصوص هذا القانون إنه الأسرى اللي يحكم عليهم بالإعدام أو يتهمون بجريمة يعاقب عليها بالإعدام لن يتمكنوا من الإفراج عنهم كجزء من صفقات مستقبلية، خلص أخذوا حكم إعدام. كمان هذا القانون، قانون 7 أكتوبر، ستنشأ محكمة عسكرية خاصة في القدس وستوجه اتهامات لأكثر من 400 أسير، ويتوقف العدد النهائي على استمرار عمل الشباك والجيش الإسرائيلي. تبدأ النيابة العامة في تقديم لوائح اتهام استنادا إلى الكم الهائل من الأدلة التي جمعت، تشمل نتائج طب شرعي من مواقع الهجوم، نصوص استجواب أسرى النخبة، مئات مقاطع الفيديو التي توثق الهجوم. يعني هذه الأدلة أحكي لك ضدهم عشان يأخذوا حكم الإعدام، كله من بن كبير. في المقابل ستتاح لعائلات القتلى والجرحى الإسرائيليين فرصة متابعة الجلسات من غرف منفصلة أو عبر البث الرقمي. يعني تشير مصادر قانونية إلى أن المحاكمات نفسها التي من المتوقع بثها عالميا ستستغرق عدة سنوات نظرا لحجم المتهمين والشهود وتعقيد الأدلة. هذه محاكمات المتهمين في 7 أكتوبر وهجماته. من الجدير بالذكر كمان تحكي الصحيفة العبرية وجود فرق جوهري بين القانون الذي أقر يوم الأمس وقانون عقوبة الإعدام للأسرى الذي روج له مؤخرا أو روج له وزير الأمن القومي إتمار بن كبير. فعلى عكس القانون الجديد بقول لك صاغوا كبار الفقهاء، هذا سيجيز فرض الإعدام على أسرى النخبة. ف يعني قانون بن كبير يتضمن تعريفا غامضا للجريمة، القتل بقصد إنكار وجود دولة إسرائيل. هذا قانون بن كبير، القتل بقصد إنكار وجود دولة إسرائيل، طبعا تعريف غامض عشان يكون أي حد

يقضى لأنه يحكم عليه بالإعدام، وهم طالعين يعني يتغنوا بهذا القانون الجديد لسه اللي فوق قانون الإعدام. بحكي لك هذا قانون محاسبة المجرمين في 7 أكتوبر كما يقولون في الصحف العبرية، وأن كبار الفقهاء صاغوه ولا يشبه قانون بن كفير. قانون بن كفير عشوائي بقول لك، هذا غير مرتب يعني. يا رب ما إلنا غيرك يا رب. بالحديث عن الأسرى، تكتب شبكة قدس الإخبارية في تقرير لها أنه في أسرى سوريين في معتقلين في السجون الإسرائيلية بلا محاكم أو لوائح اتهام، بينهم 4 قاصرين، ويعني كانت في تواصل أو في تواصل كان من أم سوريا. ناشدت السلطات والمنظمات الحقوقية والدولية التدخل للكشف عن مصير ابنها. ابنها عمره 18 سنة معتقل من 29 تموز السنة الماضية 2025، اعتقل على الحدود السورية مع فلسطين. فأم شادي هذه تقول: لم أكن أعلم مكانه لمدة 3 شهور حتى أبلغتها منظمة إسرائيلية أو منظمة هي حقوقية تقريبا أنه موجود في سجون الاحتلال. فإذا بنحكي عن 45 أسير من سوريا وهم بدون محاكم أو لوائح اتهام في الأسرى الفلسطينية. يبدو أنه العالم في أزمة نفط كبيرة، أرامكو تدق ناقوس الخطر. هذه الأزمة أزمة وقود خانقة. طبعا أرامكو هي شركة سعودية تقول أن مخزونات البنزين ووقود الطائرات العالمية قد ينخفض إلى مستويات حرجة بحلول الصيف إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، وفقا لما ذكرته صحيفة الفاينانشال تايمز. ويعد هذا تدخل غير مألوف وبارز من جانب أكبر شركة نفط في العالم. وفي مخاوف كمان بشأن تفاقم أزمة الطاقة بعد خصوصا الحرب مع إيران. هاي الأزمة عمالها فعلا تتفاقم يوم بعد يوم. استنزاف للإحتياط البري عماله بيتسارع بوتيرة عالية جدا. الوقود المكرر بما في ذلك البنزين ووقود الطائرات يشهد أكبر انخفاض. يعني منذ إغلاق المضيق بحكي لك فقد العالم منذ بدء الحرب فقد العالم ما يعني

أو فرع في أسواق النفط العالمية. اليوم موظفي البنك الإسلامي الفلسطيني بنظفوا أماكن عامة في حي الطيرة. حلو هذا النشاط، حبيته، يعني نشاط لطيف خفيف، فيه علاقات عامة، فيه إعلام، فيه كل شيء، وفيه خدمة مجتمع. يريد كل الأنشطة المؤسساتية يكون إلها ناتج على المجتمع المحلي فوري، يعني نشوفه هيك. حلو، غلط.

يبدو أنه في مؤتمر جاي، وهذا المؤتمر يعني لفتح. الجمعة المقبلة مقرر عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح. فحسب شبكة قدس الإخبارية، اعتبروا أن عمليات إقصاء وتهميش جرت خلال إعداد المؤتمر من قبل اللجنة التحضيرية، وهذا لصالح إدخال شخصيات لا تستوفي، بحسب وصفهم لا تستوفي المعايير التنظيمية المعتمدة داخل الحركة، وحذروا من انهيار الحركة في حال استمرت على ذات النهج.

مثلا عبير الوحيد عضو المجلس الثوري لحركة فتح سابقا تقول أنه فصلت عام 2021 لأنها شاركت في انتخابات المجلس التشريعي الملغى، هذه الانتخابات الملغى ضمن القائمة المحسوبة على عضو اللجنة المركزية للحركة الأسير مروان برغوثي، ومنذ ذلك الوقت لم يعقد معهم أو لم يعقد مع جموع الذين فصلوا من الحركة على خلفية الانتخابات أي حوار جدي للعودة وكان هدف الفصل حينها تكريس وضع الحركة الحالي لتكون مخرجات المؤتمر الثامن مفصلة على مقاس من لهم مصالح شخصية، تقول عبير الوحيدي. هل هذه تصدعات قبل المؤتمر الثامن؟ تصدعات في الحركة؟ تكتب شبكة قدس الإخبارية اليوم تقرير مفصل عن هذا الكلام. ومنع أي مصلحي والإبقاء على النهج الحالي، هذا هي لب هذا التقرير اليوم على شبكة قدس الإخبارية. هلا ترامب عماله شكله بيدرس عمل عسكري ضد إيران، ووقف إطلاق النار يحطه تحت أجهزة الإنعاش كما تقول وسائل الإعلام الناقلة لهذا الخبر. يعني يبدو أنه في كان مبارح اجتماع موسع لفريق الأمن القومي لبحث التطورات المتعلقة بالحرب مع إيران، فهون في مؤشرات قوية على إمكانية استئناف العمل العسكري بعد ما المفاوضات بين الجانبين أصبحت متعثرة. الخيار العسكري عاد ليطرح بقوة على طاولة البيت الأبيض، لأنه الرد اللي ردته إيران بحكي لك غير مناسب. هي طلبت وقف إطلاق نار في لبنان، شو هو اللي غير مناسب؟ أهو كاين يوم النظافة الوطني اليوم، أشوف كيف مع أخبار ترامب طلع لنا يوم النظافة. رسوس لأمريكا وإسرائيل، نازل إعدامات فيها المتجسسين إيران، وهذه أحدث عملية ضمن قضايا أمنية مرتبطة بالحرب اللي تخوضها طهران. كم تعرض إيران ثمن معلومة؟ هذه نشرتها الميادين على فكرة. أحد الجنود عرض تزويد إيران بصور وإحداثيات طائرات الـF-16 مقابل حوالي $5,000. هلأ المشغل الإيراني رفض وقال انسى الـF-16، أعطيني مواقع القبة الحديدية مع 5,000 شيكل لكل موقع. حاس حالي بسجل دعاية. 5,000 شيكل لكل موقع من مواقع القبة الحديدية. هلأ عمليات التخابر مع إيران يقال أنها نفذت عبر التليجرام، وهذه منصة يستخدمها الإيرانيين بشكل أساسي، وهي ظاهرة محزنة يقول كاتب التقرير مع إيران التواصل مع إيران مقابل المال السهل، هذا حسب جنود الاحتلال الإسرائيلي. وأن الجنود وافقوا على مساومات مالية على أمن إسرائيل مقابل مبالغ زهيدة، واحد حصل على $5,500 وآخرين ما بين $800 والـ$1,000. ظنوا أن الأمر لن يكشف وبعضهم اعتبره مالا سهلا. الصادم وجود جنود مستعدين للتعاون مع إيران رغم أحداث 7 أكتوبر والمواجهات الأخيرة، شخص 7 أكتوبر مع إيران، مما يمثل مساسا خطيرا بأمن إسرائيل. سفيدرو الوسط من تل أبيب ومبنى في حيفا، وهم موقعين استهدفتهما فعلا الصواريخ الإيرانية. هذا من قناة i24 نيوز اللي هي تحت عنوان فضيحة تجسس كبرى تهز المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية. يقول صحفيين في إذاعة الجيش الإسرائيلي ما نراه مقلق جدا مع ازدياد تورط جنود الجيش نفسهم الإيرانيون ينجحون في تشغيل جنود فعليين وليس فقط

مدنيين ساذجين كما كان سابقا. الإعلام الإسرائيلي يكتب أكثر وأكثر عن هذا الموضوع ويتحدث عنه تحت عنوان خرق أمني خطير، وهذا التجنيد منسوب لاستخبارات إيران لجنود في سلاح الجو سربوا إحداثيات ومواقع استراتيجية مقابل مبالغ مالية، مصر إسرائيل أنها زهيدة فتبيع معلومات لإيران عمالهم هدول الشباب الصغار فعلا موجودين جوا سلاح الجيش سلاح الجوي تحديداً.

0: متواصلين مستمعينا مع أخبار الصباح.
1: برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، خيارك الأفضل لسلامتك. العنوان: بيت صحور، شارع YMCA، هاتف رقم 0592-196-007.
0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم مع أخبار

0: صحور شارع YMCA هاتف رقم 0592-196-007.
1: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم مع أخبار إلى معدلة السرعة. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائم جزئي إلى صافي بارد نسبيا في المناطق الجبلية، لطيف في بقية المناطق. اليوم الارتفاع بيؤدي ل 31 درجة. في بيت لحم تنخفض في ساعات الليل إلى 14 درجة. هلا اليوم حنرجع للطقس معتدل جدا، ولكن اليوم فعليا حار. إذن متواصلين مع أخبار الصباح في هذه الملفات الصباحية. شفنا ملف إعدام الأسرى الفلسطينيين، عماله بتطور لقانون جديد، قانون مقاتلين نخبة، نخبة حماس، مقاتلي جرائم الحرب، مقاتلي السابع من أكتوبر، حطوهم في قانون جديد أقر يوم الأمس. الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لفرض عقوبات جديدة على المستوطنين بالضفة. وزير خارجية الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق سياسي بشأن فرض عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين على خلفية الهجمات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما تنقل رويترز. ويعني يبدو أنه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في تغريدة على منصة الإكس تقول أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين. شملت العقوبات جمعية اسمها نحلة أظن، التي تقود حملات لإقامة بؤر استيطانية جديدة وتدعو علنا إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، وفي منظمة اسمها أمنا كمان تعد من أبرز المنظمات الضالعة في بناء وتوسيع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. العقوبات أيضا طالت منظمة هاشوميريوش ومديرها التنفيذي أفريقاي سويسا اسمه، وهي منظمة جنوب الخليل. كل هذه الأسماء وصلت الاتحاد الأوروبي، وكل هذه الأسماء تحت العقوبات الآن من الاتحاد الأوروبي. أيضا آخرهم حركة ريجافيم

التقارير تكشف عن قاعدة جوية عسكرية أنشأها الاحتلال الإسرائيلي في العراق لتسهيل عمليات الهجوم على إيران.

شهيدان في غزة وخان يونس. نحكي عن الحصيلة في 24 ساعة الماضية نتيجة خرق وقف إطلاق النار في غزة لأكثر من 200 يوم على التوالي. منذ صباح أمس الاثنين كان في 4 شهداء، ويعني لسه يعني حصيلة 24 ساعة الماضية لم تظهر تماما، ولكن نحكي عن قصف مباشر بالطائرات في بالرصاص كمان، وكله منتشر الآليات العسكرية حوالين الناس، يعني فعليا ما فيش وقف إطلاق نار في غزة تماما. إذن مستمعينا نتواصل معكم ومع آخر الأخبار والتطورات بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا، والله بسكر جنيه وحياتي أولادي، بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني تشمل أول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، إن كانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عاملة تلاقي أول واحد. وأنا بعثك أبو قصايم فيها تحت من الحق لو عقفها ركبتها.
3: لكن وين المسؤول؟
5: واحد أعطي فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نتالة يا سيد العزيز، واحد تنسى عنه المية سوى جرام تكون نتالة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمش من أطلع ضريبة يا سيد العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير. أنا
7: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: أهلا بكم مجددا في أخبار الصباح.
1: أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، خيارك الأفضل لسلامتك. العنوان: بيت صحور، شارع YMCA، هاتف رقم 0592-196-007.
0: إذن مستمعين متواصلين وإياكم عبر أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية بيت صحور شارع YMCA لهذا الثلاثاء 12 من أيار. كنا مع ملفات هامة جدا ومنوعة أيضا من حيث طبيعتها من بداية جولتنا ومستمرين. اعتداءات المستوطنين إذن لاقت تجاوب، هذه يعني هي هلأ بدأت بالجمعيات هذه الاستيطانية المتطرفة، فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات كما ذكرنا قبل الفاصل، ولكن هذه الاعتداءات اليومية للمستوطنين لا تتوقف أبدا. يوم الأمس شاب بعمر الزهور الأسير السابق قصي ريان من قرابة بني حسان استشهد متأثر بإصابته برصاص مستوطن 29 سنة. نحكي عن غرب السد، يعني بس مبارح إيش عمل المستوطنين؟ بنزلوا بهالسيارات، بعدوا يركضوا وراء أو بلحقوا المركبات الفلسطينية وبيعتدوا عليها. هذا الحكي صار بين رمون وبين دير دبوان شرق رام الله. وكمان المستوطنين وسعوا البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل الشراربة في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، دخلوا ونفذوا جولات استفزازية بين منازل الفلسطينيين في قرية سوسيا جنوب الخليل، اقتحموا بلدة أطراف بلدة أم صفا شمال مدينة رام الله. هذا كل المستوطنين طبعا. وقرر واحد فيهم يوقف على الطريق ومعه سلاحه طبعا الأطول منه السلاح، وكان على المدخل الشمالي لتقوع يعني، وعمل حاجز وصار يوقف بهالسيارات، ويعني أي حد عرضة إنه يطلق عليه النار في هاي اللحظات ما حدا بوقفه هذا المستوطن. كله على بعضه بتحملش نفخة من من من من من فلسطين، طفل فلسطيني ولكن سلاح وأطول منه، وأنه هو يقتل الفلسطيني ما فيش شيء، ما فيش قانون يعاقبه أصلا. صحيح كان في خبر عن في دوار عين سينيا ودوار روابي شمال رام الله صبحوا مليانين بأعلام إسرائيل، المستوطنين حطوهم الليلة الماضية أيضا. اقتحام لقرية المغير شمال شرق رام الله، اقتحام أبو ديس شرق القدس، قوات راجلة مشاة كثيرين في القدس، في أبو ديس ليلة الماضية، اعتقال لثلاث شبان عند قبر حلوة شرق بيت لحم من جولة الليل. كانت عند قبر حلوة أيضا قوات الاحتلال عمالها بتفتش في المركبات. هذه يعني جل جولات الاحتلال في المنطقة تقريبا وفي مناطق مختلفة من الضفة الغربية. كتبت الشرطة الفلسطينية في بيان جديد لها عن جريمة سرقة صاحب محل

جوهرات في رام الله تقدم بشكوى لدى فرع المباحث العامة، قال إنه انسرق منه مبلغ مالي بعد أن قام أحد العاملين عنده باستلام مبالغ مالية كبيرة من عدد من التجار. سلم المدير جزء منها، يعني اللي قدم البلاغ سلمه جزء منها لمقدم البلاغ، فيما لم يقم بتسليم مبلغ 300,000 دولار أمريكي حطهم على جانب هدول وهربهم وأخفاهم في بيت لحم هو من رام الله. فبحكي لك إنه الشرطة تلقت البيان، عملت على المتابعة، وكان له كمين تم إلقاء القبض عليه فيه بعد ساعتين من تقدم الشكوى. في العزرية هذه المنطقة اللي بتروح عليها بتلاقي إنه مين يعني مسؤول فيها، يعني مفيش فيها مسؤولية فلسطينية تقريبا ولا فيها مسؤولية إسرائيلية. فجأة منلاقي إنه دخلت آليات الاحتلال يوم مساء الأمس تقريبا، نعم مساء الأمس دخلت هناك ومحلات للمواطنين. يعني هل هذه حملة على العزرية؟ ما مش مفهوم. كانت قوات الاحتلال

مواقع التواصل الاجتماعي لنازحين يقيمون في خيام متهالكة بين الركام وبين الدمار في دير البلح وسط أزمة إنسانية حادة ونقص حاد في الغذاء والماء والدواء. من قال أن حرب الإبادة انتهت؟ أيضا الجبهة الأخرى المفتوحة مع إسرائيل هي جبهة لبنان، وصل عدد الشهداء إلى 2869 شهيد في آخر تحديث و8730 مصاب جراء العدوان على لبنان. هذه المسيرات عمالها بتصيب الجنود، 3 جنود أصيبوا يوم الأمس بمسيرة مفخخة. هذا السلاح الرخيص اللي قالوا عنه رخيص ولكنه فتاك. سيزور ترامب الصين خلال يومين، يمكن انه الرئيس سيطر على الرئيس الامريكي لانه القمة مرتقبة في وقت لاحق هذا الاسبوع، راح تكون في بكين. اسمه الرئيس الصيني شي جين بينغ. هاي الرحلة منتظرين في العالم مترقبين ايش بده يصير بعد هذه الرحلة. يبدو أن الصين ستلعب دور محوري يعني للحوار بين القطبين الأمريكي والإيراني. على المضيق، على المضيق هناك بعض التطورات ولكن ليس في مسار فتح المضيق. في الجيش الأمريكي أعلن عن تحويل مسار 62 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن أيضا ضمن حصار إيران، يقولون عنه حصار إيران. فالقيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنه المدمرة الأمريكية الكبيرة هذه عملها بتراقب المياه الإقليمية خلال عبورها بحر العرب في إطار تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران. فهم بيحاولوا مسار السفن وبيعطلوا سفن تانية لأنه مش ملتزمين بإجراءات الحصار. هذا اللي عم تعمله أمريكا. لما تحكي 62 سفينة عادت أو تحول مسارها أو تعطلت وكل هذا الكلام، هذا كله بصب في الاقتصاد العالمي، بصب في السوق العالمية. بنحكي عن شحن في أهم منطقة بتمر منها السفن.

هلا في دعاية لسامسونج بوجه مغنية بوب بريطانية اسمها دواليبا هذه، فرفعت دعوة ضد سامسونج لأنه استخدموا صورتها لبيع أجهزة التليفونات دون مقابل ودون إذن، وطالبت بتعويض بسيط 15 مليون دولار لاستخدامهم صورتها. سامسونج ستدفع؟

فيروس الهانتا صار هو حديث ساري متوجه إلى الشواطئ الإسبانية مرة جديدة. وقفوا على شواطئ جزر الكنار لأنه ما حدا استقبلهم غيرها، عشان كان معهم جثة حد توفي هناك على متن السفينة، غير طبعا الحالة الأولى اللي توفيت. وقالوا أنه هذه فيروس الهانتا. صار في فحص أكثر وأكثر دقيق على متن السفينة.

فينا. هذه الأعداد اللي هلا عم نسمع فيها إنه الفحص عماله بزيد لأنه ما كانوش عارفين مين مصاب ومين لا. فلما نسمع أرقام مصابين أكثر وأكثر هو لأنه هذا اللي عم بصير، عم بترجع نتائج الفحص. أمريكا مثلا نظمت رحلة جوية لإعادة رعاياها من هاي السفينة.

ناسا بدها تطلق سفينة فضائية جديدة إلى المحطة الفضائية الدولية. طبعا مش عارفة أن تحركات الفضاء زايدة في هالفترة، خاصة في ظل المفاوضات المتعثرة مع إيران، يمكن في اتجاه أنه يخلوا الشعب ينظر إلى الناحية الأخرى عشان ما يطلعش على الحرب مثلا. ففي عز الحرب كمان أطلقوا مكوك على القمر، وما هبطش على القمر يعني، بس قال لك بيروح على نقطة جديدة تطلع هناك يعني. فهذه السياسات كمان مفهومة صارت. الجيش الإسرائيلي يعترف بالفشل في إيجاد حل لتهديد المسيرات المتفجرة. هذا من المنوعات، ليش؟ لأنه في صور للمسيرات عمالها بتنطلق على وسائل التواصل الاجتماعي، مسيرة كتير صغيرة يعني حجم الإيد هي الهيكل تبعها، وهي من الألياف الضوئية، فصعب كتير أنه يلقطها جهاز رقمي، جهاز ديجيتال ولا كمبيوتر. فعشان هيك حيرتهم، مش عارفين وينها، مش عارفين وين بتروح أو كيف تنفجر وكل هذا الكلام. هي جدا جدا سهلة يعني الفهم، وسهلة انه ينتجوها كمان. ف يعني احنا قلنا بدنا نبعد عن السياسة بس

شو اسمه هذا المغني، مغني الجيل الجديد الشامي اسمه، أول حفلة له في باريس حطم أرقام قياسية وغزا وسائل التواصل الاجتماعي مثل الأخطبوط.

ومع اقتراب عرض الفيلم بحكي لك فيلم أسد راح يكسر الدنيا. وقال محمد رمضان انه هو اغلى ممثل, يعني بيسوق للفيلم بحكيش عن الفيلم, بحكي عن نفسه, بيقول هو اغلى ممثل. طيب تاني احضر فيلم أسد ونغير جو برضو. في ألاسكا في أقصى الشمال الأمريكي في مدينة اسم صار فيه شروق النهار, طلع النهار مبارح وراح يخلص النهار بس كمان 84 يوم بسيطة. هلا هم عشان في فترة منيحة بين الشروق والغروب بيحتفلوا, مثلا بيقول لك آخر مرة بتغرب الشمس, يعني المهم بيحتفلوا بالشروق والغروب, فالغروب الأخير والشروق الأخير وكل هذا الكلام عندهم إلها احتفالات في ولاية ألاسكا في أقصى الشمال الأمريكي. هل ستعيشوا في دولة فيها نهار 3 أشهر مثلاً؟

عبد الرحمن أبو زهرة هذا الممثل المصري العملاق يعني توفي عمره 92 سنة. وهذا الفنان سعد المجرد يمثل أمام القضاء الفرنسي بتهمة اغتصاب.

92 سنة. وهذا الفنان سعد المجرد يمثل أمام القضاء الفرنسي بتهمة اغتصاب جديدة.

0: عقدا ب 33 ألف دولار أعلى تذكرة لحضور آخر مباريات الفيفا في أمريكا. تذكرة 33 ألف دولار يعني هيك حاولنا أنه نلف في حوالين العالم ونشوف إيش الإشي اللي بيشغل العالم غير السياسة. طبعا إذا عدنا لأهم العناوين التي وردت معنا في جولتنا الإخبارية نقول قبل أن نقول نتحدث إنه جولتنا الإخبارية برعاية
1: برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول خيارك الأفضل لسلامتك.
0: إذن شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول بنحكي عن شارع الوامسئي بيت صحور، هذه الراعي لبرنامجنا أخبار الصباح. إذن قبل أن ننتقل لأهم العناوين التي وردت معنا في جولتنا الإخبارية نعود للأرصاد الجوية الفلسطينية ونقرأ عليكم حالة طقس مرة جديدة. أنا اليوم نحكي عن ارتفاع ملموس جدا على درجات الحرارة، اليوم طقس حار جدا فأيضا جاف في معظم المناطق، فبنحكي عن هذا الارتفاع اليوم مع طقس حار وجاف في ساعات المساء والليل. نحكي عن جو غائم جزئي إلى صافي يعني في المناطق الجبلية، يكون لطيف في كل المناطق، فبنحكي عن 31 درجة في ساعات النهار اليوم، طقس حار جدا مع انخفاض إلى 14 درجة في ساعات الليل، لأنه سيسجل أيضا يوم الغد انخفاض ملموس على درجات الحرارة. إذن اليوم آخر يوم حار بهاي الطريقة وبكرة الجو أفضل. إذن مستمعينا أخبار الصباح متواصل معكم، أهم ما جاء معنا في العناوين. الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لفرض عقوبات جديدة على المستوطنين وعلى هذه الجمعيات الاستيطانية اللي بتقود حملات لإقامة بؤر استيطانية ولا مضايقة الناس وحملات ضد الرعاة وكل هذا الكلام. تحدثنا عن 45 سوري معتقل في سجون الاحتلال بلا محاكم أو لوائح اتهام، بينهم 4 قاصرين. أيضا من أهم الأخبار التي مرت اليوم معنا عن أزمة النفط العالمية، أزمة وقود خانقة في العالم، تتحدث السعودية عن هذا الكلام. السعودية لما تحكي عن أزمة نفط معناته في أزمة نفط، فيعني مستويات حرجة ممكن أن تنخفض لها أكثر وأكثر سوق النفط. استنزاف الاحتياطي البري يتسارع بوتيرة عالية ويسحب نحو 100 مليون برميل إضافي من السوق مع كل أسبوع إضافي يبقى فيه المضيق مغلقا. طبعا اشتدت وتيرة التصريحات بين أمريكا وإيران، يقول رئيس البرلمان الإيراني سنفاجئ العدو، سنفاجئهم بالرد على أي هجوم، لأن أمريكا قالت لم يعجبنا ردهم وسنتجه إلى الخيار العسكري قريبا. معولين على زيارة ترامب للصين، لك مش راح يفشل الرئيس الصيني، الرئيس الصيني يحاول أن يتدخل في المفاوضات عندما يزوره ترامب هاليومين نهاية الأسبوع. 22 مسؤول إسرائيلي يوقعون عريضة لاقتحام المسجد الأقصى الجمعة المقبلة.

0: والهجمات على غزة تستمر، 4 شهداء حصيلة جديدة. يعني هذه طبعا كانت أبرز العناوين التي مرت معنا اليوم خلال جولتنا الإخبارية جنبا إلى جنب مع الأخبار والتطورات الأخرى. على رأسها كان إسرائيل تقر قانون إعدام 400 مقاتل من قوات نخبة حماس. بنحكي عن قوانين اتهام المتورطين كما يقولون عنهم متورطين في هجمات 7 أكتوبر بجرائم حرب واقتصاب ونهب وقتل وسرقة مع أدلة يقولون عنها دامغة، سينتهي الحكم بالإعدام. هذه كانت أهم الملفات التي وردت معنا في جولتنا. إذن دقائق قبل 9 نتجه إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا الثلاثاء 12 من أيار. تحياتي وشكرا جزيلا على حسن المتابعة. تحياتي لكم إنجي سابا، وكنا معكم برعاية شركة حباس الإبداعية ومسي اي بيت سحور. لن مستمعينا على لقاء يتجدد إن شاء الله 8 صباحا يوم الغد. هذه أحلى التحيات ونهاركم سعيد.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، خيارك الأفضل لسلامتك. العنوان بيت صحور شارع YMCA، هاتف رقم 0592-196-007. برنامج أخبار الصباح.

0: الساعة الآن.
1: أنت مواطن في هالبلد.
2: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيتلحم، كل الأخبار أول بأول، إن كانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة إحنا في أول واحد، وأنا ما أعرف أبو قصي إنت يعني تحت من الحك لو عقبها ركبتها.
1: لكن وين المسؤول؟
2: وعد أتقول سوف تيجي بنزور تكون نشارة يا سيد العزيز، وعد تنسى عنا المية سوى درام تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمت من الفابريبا يا سيد العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
3: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارف أنت الكبير اللي قاعد فيكم.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الصباح الجديد وبرنامج طل الصباح. يا هلا ويا صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، يا صباح الشمس اللي اليوم بدها ترتفع جدا و 31 درجة مئوية درجة الحرارة. صباح الخيرات لمالك، صباح الخير لكل حدا اختار انه يرافقنا اليوم في برنامج طل الصباح. أهلا وسهلا فيكم جميعا، سواء بتسمعونا إذاعيا إذا كنتوا من هواة الإذاعة بالسيارة بالبيت بالشغل بأي مكان، الله يعطيكم العافية. راديو موال، راديو القمر، بانوراما، كل الناس ونغم، ومن راديو الرابعة صباح الخير. أو بتشوفونا بهالوقت على تلفزيون معا التفاعلي عبر حضارة أو مدى، كمان سلامات وصباح الخير. إن شاء الله بيكون التلفزيون منيح، الألوان منيحة، الأشياء مضبوطة، كل شيء ألف ألف تحت السيطرة. يلا يحلي أيامك يا أستاذ شادي، نور دايما، نورنا. يا دعطيات صباح الخير، العبسي مرحبتين، هلا بالشباب الحلو والطيب، سلامات وصباح الورد. أو كنتوا بتقلبوا على المباشر من خلال التيك توك كمان، الله يسعد صباحكم، هلا ومرحبا، هذا برنامج طل الصباح. أو عبر الفيسبوك كمان مرحبتين وصباح النور. أو جايين هون على الاستوديو كمان، أهلا وسهلا، يعني نعمل يا حياكم الله، يا صباح الورد والياسمين عليكم. وإن شاء الله بيكون تجيني مسج النت غير مستقر قلبه كلي، لو في شيء مستقر في البلد، شو في إشي في البلد مستقر يا رائد التميم أبو حجازي، الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك يا رجا، مرحبتين وصباح الخير والنور والسعادة عليكم جميعا، كل واحد بأسمه، كل واحد بمنطقته، كل واحد بموقعه، بمكانه، بمكانته، بمكانها، بمكانتها، الله يسعد صباحكم جميعا وأنتم تتابعون وتشاهدون وتتفاعلون مع هذا البرنامج وهذه الإطلالة الصباحية المتواصلة حتى الساعة 11 يا ماريا، احنا وأنتم مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. اليوم 12 أيار 2026، 24 من ذي القعدة العام 1447 للهجرة النبوية الشريفة، صباح الخير. يا حزركو يا حزركو، شادي شو بده يحط لنا اليوم؟ بزبطنا ولا بزبطنا؟ شو رايكو سعد؟ دير بالك علينا اليوم، سلموا عليك أهلي بقولوا لك دير بالك علينا، كل شي تمام، كل شي تحت السيطرة. إذا واحد قال لك كل شيء تحت السيطرة ما كان أكلت هوا، معناها تسخمت. أبو إبراهيم يسعد صباحك، اللهم صل على النبي، صلوا على النبي. الساعة تقريبا 9:16 بالاستوديو، هذه تحيات متابعي كمان الموجودين معنا على الفيسبوك، بدنا نسلم عليهم ونتمنى لهم متابعة طيبة ويوم طيب ونهار سعيد إن شاء الله بصحبتنا، وإن شاء الله بنكون إحنا وإنتوا هيك بالسيف سايد اليوم لنشوف شو محضرنا البشمرقة شادي الخطيب في الهندسة الإذاعية. تحياتي ومحبتي عادل غريب، هلا بمجدي بالشوبكي كمان، محمد شوابك وام احمد ورنا وايمان زيدان، وصباح الخير كمان لابو عمار لنبيل. ابلع ريقك، ابلع ريقك، يلا على السريع، انا لحالي بحكي مع حالي.

كمل يا زلمة. حياتي وروحي انتو قلوبنا وين ما كنتو شايلينكم في عيني. وين ما كنتو وين انتو الان؟ كنت

جغاد ورامي صباح الخير، وباسم ابو حسين صباح الورد. وامير يا هلا بالامير. كم حدا اسمه محمد موجود معنا على البث، سواء بالبث المنصات 100%. عليكم السلام، اهلا ومرحبا. 147. لا، كم حدا اسمه محمد؟ موسى الشيخ هلا ومرحب. قول لي ابن الخليل انا محمد خير شوفي. ها نعم ولا شيء. ام بسأل وقتش الرواتب؟ وقتش الرواتب يا سعد؟ بس الله اللي بيعرف. طارق هلا بيك. البحر مش ازرق لونه يا حبيبي، بطل لونه ازرق. رجاء بكل انا اسمي محمد بس بدلعوني يا رجاء في قبضة، عشان هيك بدي اشوف احصي كم من واحد موجود معنا. ابو احمد الكيسي الله يسعد الصباح للستائر من بني نعيم، كمان بقول لك صباح الخير. بدنا اول شيء نعرف كم من واحد قبل ما نحكي بالتفاصيل الباقيه.

هلا بزهرة الجوري، يسعد الصباح. ابو احمد يا جلال، الله يسعد صباحك يا حبيب جنين، وفد خير سلامات وصباح الخير. محمد دحلان وفادي ابو علي، يسعد صباحكم، هلا ومرحبا. رشيد ابو ثائر، مرحبتين وصباح الورد عليك كمان. لمين شفت يا محمد؟ يلا يا محمد اسمع، يا محمد صباح الخير يا محمد. اي حدا بتعرف ايش اسمه كله يا محمد، او اخوك محمد، كله اخوك محمد، ابوك محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، راح تلاقي واحد في العيله اسمه محمد. انو قريبك محمد يا شادي؟ ابن عمك؟ اخوك اقرب حدا لك اسمه محمد مين؟ ابن عمك؟ فيش انت ولا حدا من اخوتك اسمه محمد؟

أكرم حدا أكثر حدا بكبار لك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في العيلة في العيلة في العيلة أنت من سلالة النبي كاين؟ أنت من الصحابة؟ جنين بقول ابن محمد نشوف مين أي حدا بقرب له حدا اسمه محمد. أخوك الحمد لله الحمد لله. أنت متخيلين شو قديش لما أنت توصل المعلومة بحاجة لثلاث دقائق نقاش وحوار وإقناع وكذا عشان توصل له فكرة إنه مين؟ عشان أقول لك أخي اسمه محمد. أنا أخي كمان اسمه محمد وعندي أحمد. بتوقع فيش بيت فيش فيه محمد أو أحمد. اللهم صل على اسمه محمد. مراد مين يا مراد؟ أبو محمد. مراد أبو محمد.

اللهم صل على سيدنا محمد. ابو عناد يسعد صباحك يا حبيب، هلا ومرحب، صباح الخير محمد واحمد. شو رايك؟ الو

0: اللهم صل على سيدنا محمد. ابو عناد يسعد صباحك يا حبيب، هلا ومرحب، صباح الخير محمد واحمد. شارك ايه؟ الو،
1: بتضحك.
2: خلاص اضربني عين، يلا اضربني عين، خلاص هاي قلبت نكد.
1: العين من هجرة تيجي يعني
2: مثلا.
1: الله يسعد صباحك
2: حبيب القلب، والله يسعدك حبيبي.
1: صباح الطاقم عندك والحج الرياض. انا مسئلك من يوم بسمعوش على فكرة صبح، بس عم انت
2: ما فيش داعي يعني، ما رحش عليك شيء كثير يعني.
1: لا هيك مش
2: زي ما بقول لك رد علي يعني. هاي انت ما لكش مكان مسمع، حاسس بنقصان اشي يعني، جلدك بحكك مثلا يعني، حاسس بشي فاقده؟
1: مش حساسيه انا حق،
2: ما لا بقصد، لا ما الواحد لما يكون مثلا فاقد شغله او هيك يعني، دخان مدخن انت؟
1: والله نوعا ما
2: يعني، لما تغيب عنك السيجاره بتصير بدك اياها.
1: لا والله
2: قدامنا الا راح رياض، اجى رياض، شو فارقه عندك كثير يعني.
1: لا بس حبيبك رياض، كل الله يرزقك حبيبك رياض.
2: ولا حبيبك ولا حبيبي ولا انساك يا زلمه، مش حدا بيحب حدا ليا.
1: وصلي على النبي انت جميع المسلمين.
2: اللهم صل على النبي.
1: صباحك ان شاء الله خير ومحبه ومودة ان شاء الله.
2: الله يسعد قلبك حبيبي، سلامات يا مرحبا.
1: يسعد صباحك.
2: هلا بعيونك، هلا يا غالي، سلامات يا ابو محمد، سلامات سلامات ومرحبتين يا هلا. هلا أسامة، هلا يا حبيبي، صباح الخير. ترد عليه شارة الأفعى، بتقول بس تعطيهم الراتب، تعطي رأيك.

الناس اليوم منرفزة على البنش فندكين في بعض. خليل أبو عواد يسعد صباحك. محمود أبو تايه مرحبتين وصباح الخير. طيب بآخر إحصائية عشان كلكم ليش بنحكي بهالقصة هاي وملحقين على سمت البدن يا نسيت الأسم ملحقين على سمت البدن تكلكش في أخبار بتسم البدن وفي أشياء ممكن يعني تزيد رصيد المعرفة عندك في هذا الموضوع لكن خد لك المعلومة الأكيدة والمهمة بقول لك يتربع اسم محمد اللهم صل على سيدنا محمد على عرش الأسماء الذكور الأكثر انتشارا في العالم وما يقارب 134 مليون بني آدم بيحملوا اسم محمد ويتصدر قوائم المواليد في العديد من الدول العربية والإسلامية وحتى في بعض الدول الغربية مثل ألمانيا في

توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps.

0: www.hbtf.ps
1: المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك.
2: إذا ما أزم مي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة اليوم وبكرة اليوم وبكرة واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
1: من حقك تشكي.
3: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد.
4: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له هو يعني اسمه الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت له في أول واحد وأنا بعرفك أبو قصيم فعلا تحت من الحق لو عقفها ركبته.
1: لكن وين المسؤول؟
3: وعد أتقول سوف أزيدي بنزل تكون نسارة يا سيدي العزيز وعد تنستعنا المية سوى درام تكون نسارة يا سيدي العزيز البلد كلها بتذكر يا سيدي العزيز أنا تدمت من أطفال ضريبة يا سيدي العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيكم.
7: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: ونفسيا العكس.
1: رغم ان الواقع والله صعد ابو احمد, بس يعني بتحاول تحفز نفسك, بتحاول تتفائل, تصطدم في ناس, تصطدم في واقع.
0: ايوه تصطدم في ناس. ايوه كويس, هذا ركز لي عليها شوي. تطلع انت الصبح رايك يعني وهيك وكذا, هذا بتبلش المعركة المرورية. يمكن تبلش أول شيء المعركة في الدار بينك وبين المدام, يعني مثلا مع محمد يعني مثلا يوم كذا وهيك. بعدين
1: تبلش هي بتسمع شيء يعني قدر عقب أنا.
0: لا لا لا لا لا, احنا يعني ما بدنا نجيب إلا الوفق والاحترام والمحبة يا رب, آمين دائما.
1: الله يبارك.
0: ها يا مصطفى, يعني شو بتخبر اليوم؟ كلي إيش
1: والله بدي أخبر, بس أنا بدي أكمل بس معك هاي النقطة. يعني أنا قبل يومين كنت بصور تقرير عن القوارض في إحدى العيادات في المنطقة الوسطى, فلقيت حالة

0: الدواء المطلوب لأنه مقطوع. وكمان يعني نحاول ننشر قصته إعلاميا. فيعني للأسف تاني يوم أهله برنوا علي بعد ما أخذوا رقم بيقولوا لي الولد توفى. يعني
1: لا
0: قبل ما نجيب له الدواء وقبل ما نحاول نعمل له أي شيء حتى إعلاميا. فهي كمان الظروف المعيشية اللي أنت بتحاول يعني تبث روح الأمل والمعنويات
1: بتزبطها من هون تفلت من هناك.
0: فصعب جدا. بتروح في الليل حتى بدك تروح تفرغ حالك في الكورة. برشلونة وريال مدريد وأنا ريال مدريد وإحنا انغلبنا.
1: أنت ريال مدريد.
0: فمن يومها
1: أنت ريال مدريد يا مصطفى.
0: أنا بموت في ريال مدريد.
1: أنا في شغلة من زمان مش عجبتني فيك اكتشفتها.
0: يعني انت صعب. اضافه لذلك انه انت برضه بتقابل اشخاص يعني
1: ايوه
0: عنك تطلع عن مودك
1: عن طورك عن طورك. بتصير تحكي هندي فرنسي بتصير تحكي بالشمطلي.
0: بتقعد تحكي انت امبارح بالسياره بتلاقي اليمين والشمال خلص بتقدرش تحكي يعني بعد هيك. فانت تمر نفسك انه انت قاعد في معركه.
1: يعني في حدا نكد عليك افا من هيك؟
0: والله اكثر من حدا. انا يومين مسكر معي حتى رن علي امبارح سعد ما عرفش ارد عليه.
1: اوخ يعني مين مكان هذا الاشي؟ اول شيء الله يهديه، ثاني شيء رابع خامس عاشر شغله يعني خلص خذ قرار انه يدخل من الاذنك الشمال يطلع من اليمين وخلصت.
0: والله يا ابو احمد صعب. احنا بنقدرش يعني انا نفسي اوصل للمرحله هاي بس احنا بصراحه بتاثر

0: الساعة الآن 10 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.

0: الساعة الآن 11:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني.
1: سعر ثبات وراحة بال، اتصل على 1700-36-35 أو زور موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
2: حديث رد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: نقلا للأحداث المحلية،
5: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعملات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
4: متابعة لهموم المواطن،
5: وكل شيء بيجي بخلك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسيني سوى مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسيني سوى من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكندسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بركوف شفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات،
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
5: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: هل تتصور أن تخرج من بيتك ولا تجد أحدا في الشارع ولا تسمع ضجيج السيارات؟ لن تكون بحاجة أن تقف على الإشارة الضوئية، لأنه لن تكون أي سيارة أخرى لتمر. هل تتخيل الشعور؟ هذا ما كان يشعر به نوح وعائلته. أرجو أن تصحبني في هذه التأملات الجديدة مستمعي.
2: أسعد الله أوقاتكم جميعا، وأهلا بكم مستمعي الأفاضل. ها موعد جديد يجمعنا في هذا اليوم لكي نتأمل مقطعا جديدا من مقاطع سفر التكوين، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة.

رجائي الوحيد أصدقائي أن نتحلى بذهن مفتوح وإرادة طيعة لعمل مشيئة الله الصالحة. مرة ثانية أرحب بكم مستمعي في هذا اللقاء الجديد. كل يوم يمر علينا نتعلم أشياء جديدة، أو هكذا يجب أن يكون. هذا طبعا إن كانت أذاننا مصغية وعيوننا مفتوحة، لكن ما يعجب له في سن الشباب بالذات أن الشاب يعتقد أنه يعرف كل شيء. كتب مارك توين الكاتب المعروف في مذكراته يقول: عندما كان لي من العمر 14 سنة كنت أرى والدي أجهل الجهلاء، ولكن عندما بلغت 21 فوجئت بالمعارف التي اكتسبها والدي في خلال 7 سنين فقط من عمره. هل هو والد مارك توين الذي زاد معرفة، أم هو مارك توين نفسه الذي اكتشف حدود معرفته هو؟ الكتاب المقدس محيط من المعارف لم يسبر أحد كل أغواره بعد. مواضيعه وشخصياته المختلفة، لا سيما شخص المسيح كما يتجلى عبر صفحاته، تبقى على الدوام تحتل أكبر قدر من البحث والتعمق، ولا تسبر كل أغوارها. أدعوك مجددا أخي الكريم إلى الإقبال بشغف على هذه الدراسة المنتظمة في برنامجنا كنوز الحكمة.

0: أترككم الآن في صحبة الأخ سهيل موسى لنتابع في سفر التكوين فأمتع الأوقات.
1: بسرور كبير ألتقي بكم أحبائي ونحن على موعد مع سفر التكوين في كلمة الله، هذا الكنز الذي شاءت عناية الله أن تحفظه لنا عبر الأجيال والدهور ليكون سراجا لأرجلنا ونورا لسبيلنا. وأنا أتفق مع الأخت ميسون أننا لا يمكن أن نسبر غور كلمة الله العميق، ولكننا نحاول على قدر المستطاع أن نستخرج دروسا مفيدة لحياتنا. رأينا المرة الماضية كيف تطهرت الأرض الفاسدة والشريرة بمياه الطوفان الذي استمر مدة 371 يوما، وأكدنا أن الطوفان كارثة كونية حلت في كل أرجاء الأرض ولم يكن مجرد حدث مقتصر على بقعة معينة من الأرض. تركنا نوح المرة الماضية يخرج من الفلك ويبني مذبحا للرب. كان أول عمل عمله نوح أنه بنى مذبحا وقدم عليه ذبيحة محرقة للرب. هذه الذبيحة يا صديقي تحكي عن الرب يسوع، وقد قدمت على أساس القبول أمام الله والتسبيح لله اعترافا بشخصه، وهذا الشيء أبهج قلب الله. رأينا نوع الرجل المطيع الذي كان فاهما إرادة الله وعبر عن تقديره له بأن عبده هو وليس الفلك. في ختام تأملاتنا في الفصل الثامن من سفر التكوين نستطيع القول إن الإنسان قبل الطوفان قد تعلم ما يلي: الثورة والتمرد على الله، رفض الإعلان الإلهي عن طريق نوح، النكران المطلق للتوبة والرجوع إلى الله. لقد رفض الناس الملجأ الذي وفره الله، ولمدة 120 سنة لم يربح نوح نفسا واحدة للرب. والآن وبعد أن انتهى الطوفان نجد نوح في مركز فريد ومرموق، رأس العائلة البشرية، وهو نفس المركز الذي كان لآدم قبل السقوط. يمكننا القول إننا لسنا أبناء آدم فقط، بل وأبناء نوح أيضا.
2: نأتي الآن إلى بداية جديدة. من العسير علينا أن نفهم ماهية هذه البداية. لقد انتهى عهد البراءة أو تدبير البراءة، والآن نرى الله يضع الإنسان تحت تدبير الحكومات، عليه أن يحكم نفسه. هذا ما نراه في العهد الذي أبرمه الله مع نوح. وتذكر يا صديقي أن العهد مع نوح هو عهد بيننا أنت وأنا وبين الله.
1: ستقرأ لنا الأخت ميسون من العدد الأول وحتى 17 من الأصحاح التاسع. أرجو أن تصغي بكل خشوع إلى كلمة الله مستمعي، وأن تتتبع معنا إذا كنت تملك نسخة من الكتاب المقدس.
0: وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر، قد دفعت إلى أيديكم. كل دابة حية تكون لكم طعاما، كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع، غير أن لحما بحياته دمه لا تأكلوه. وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط، من يد كل حيوان أطلبه، ومن يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، من يد الإنسان أخيه. سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فأثمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاق معكم ومع نسلكم من بعدكم، ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أقيم ميثاقي معكم، فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب أني أذكر ميثاق الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد، فمتى كان القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض.
2: املأ الأرض.

الوحيدون على وجه الأرض. هل يمكنك أن تتصور ذلك مستمعي؟ هل تتصور أن تخرج من بيتك ولا تجد أحدا في الشارع ولا تسمع ضجيج السيارات؟ لن تكون بحاجة أن تقف على الإشارة الضوئية لأنه لن تكون أي سيارة أخرى لتمر. هل تتخيل الشعور؟ هذا ما كان يشعر به نوح وعائلته. إذن إرادة الرب هنا أن ينتشروا على وجه البسيطة دون أن يتجمعوا في نقطة واحدة، الأمر الذي أهملوه وخالفوه كما سنرى في الحلقات المقبلة. ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء، مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم. الجزء الآخر من العهد هو حماية الإنسان وتسلطه على عالم الحيوان. قبل ذلك الوقت لم يكن الإنسان من آكلي اللحوم ولا الحيوانات كانت كذلك. وتذكر أن الحيوانات هي التي أتت إلى نوح لتدخل الفلك، لم تكن خائفة منه، أما الآن فهي تخافه لأنه فعلا يشكل خطرا عليها. طلب الله من الإنسان أن يتسلط على الحيوانات، ولكن أيضا أن يوفر لها الحماية. ولكن الإنسان راح يقتل الحيوانات بلا رحمة، حتى أن أنواعا كثيرة انقرضت أو في طريقها إلى ذلك. بالطبع أكل لحوم الحيوانات ليس جريمة، ولكن الكتاب لا يشجع أبدا على تعذيب الحيوانات أو إبادتها. كل دابة حية تكون لكم طعاما، كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع. هذا هو الغذاء الجديد الذي يقدمه الله للإنسان. قبل الطوفان أعطى الله الإنسان خضار الأرض ليأكل منها، أما الآن فبإمكانه أن يأكل اللحوم. هناك من يعتقد أن الإنسان يجب أن يكون نباتيا كجزء من الروحانية، ولكن يا صديقي لو نفع كون الإنسان نباتيا قبل الطوفان لما حلت به المصيبة. المشكلة ليست في الأكل بل في القلب. الله يحلل أكل اللحوم، ومع ذلك فهو الآن يمنع أكل الدم، غير أن لحما بحياته دمه لا تأكلوه. لماذا؟ لأن الدم يرمز إلى الحياة، وتصفية الدم من الحيوان يعني ذبحه برحمة وعدم تعذيبه. وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط، من يد كل حيوان أطلبه، ومن يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، من يد الإنسان أخيه. لقد احتفظ الله بالحياة لنفسه، فالحياة ملك لله، وهناك ويل للذين يمتهنون حقوقه. ولكن عالمنا ساقط يحلل ما يشاء ويمنع ما يشاء وفقا لأهوائه، ولهذا السبب يصون الله الحياة البشرية. لقد رأى الله أن السيف الذي عهد به للإنسان دفاعا عن حق الحياة سوف يسيء الإنسان استعماله بمحض إرادته دون خشية الله، وسوف تجري من حديه سيول من الدماء. الله الذي رأى ذلك بعلمه المسبق سن هذه الشريعة. هذا نراه مؤكدا في الجزء الأخير من العهد. اسمع كم هو رائع. سافكوا دم الإنسان، بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. هنا نرى الله يضع مبدأ الحكومات والشرائع لحماية الإنسان. هنا يرسي عقوبة الموت. رأينا في هذا العهد أن على الإنسان أن يملأ الأرض وأن يتسلط على الحيوان وأن يأكل اللحم وأن لا يأكل الدم، والآن نراه يتسلم الحكم والشرائع والإجازة بعقوبة الإعدام. ولكن لماذا؟ لأن الله على صورته عامل الإنسان، وصورة الله هو الشيء الوحيد الذي بقي للإنسان بعد السقوط. فالذي يقتل آخر إلا عن طريق الشريعة والسلطان يصبح متهما بتحدي ونكران حقوق الله في هذا الأمر. ذلك أن القاتل لا يقتحم الإنسان فقط ويؤذيه، بل ويشوه صورة الله. ولا سبيل للحفاظ

0: القاضي على كرامة الله ومشيئته سوى الحكم بموت القاتل. واليوم يا صديقي قد ابتعد الإنسان عن الكتاب المقدس وعن الحقائق الموجودة فيه، ومن هنا نجد العالم بقضائه في بعض البلدان يحاول التخلص من عقوبة الموت، بينما شر الإنسان في تزايد مستمر. ما عليك إلا أن تنظر إلى نسبة الجرائم لتكتشف بنفسك. أنا أعتقد أن الحكومة بإمكانها أن تأخذ حياة أحدهم إذا قتل نفسا بريئة. هذا أمر إلهي وكتابي، وهو موجود لحماية الإنسان وصون إرادة الله. عندما يعرف المجرم أنه ولو قتل سيبقى على قيد الحياة، فإنه سيقتل أكثر. سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، قانون يفضل الرجوع إليه في القضاء اليوم. وعلى الرغم مما سبق فرآه الله من تمرد وقتل، ها هو يعيد ويقول: فاثمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. هذه إعادة لقول الله في العدد الأول. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. كل مخلوقات الأرض مشمولة في هذا العهد. وقد تنبأ إشعياء النبي أنه في يوم ما سيعيش الأسد مع الحمل بدون نزاع، وهذا في الملك الألفي على الأرض في المستقبل. أما الآن فيقول لنا بولس أن الخليقة تئن وتتمخض. أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. هذا وعد الله أنه لن يدمر الأرض ثانية بالطوفان. ستكون دينونته الثانية بالنار. هذا ما تخبرنا به رسالتا بطرس في العهد الجديد. وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. فالأرض التي تطهرت مرة بالماء سوف تتطهر بالنار، ولا ينجو سوى أولئك الذين التجأوا إلى ذاك الذي اجتاز نيران دينونة الله. لاحظ أن الله لا يقيم عهده مع نوح وبنيه فقط، بل ومع كل ذوات الأنفس الحية من طيور وبهائم ووحوش ليحميها من الانقراض بمياه الطوفان. في الآيات التالية نرى صورة العهد والمعنى الروحي له. إنه بمثابة سر مقدس. اسمع ما يقول موسى ابتداء من العدد 12: وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر، وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض. فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب أني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد. فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. في بداية هذا الإصحاح رأينا بركة الله لنوح وللعالم والسماح للإنسان بأكل الحيوان، ثم رأينا الحكومة تسلم لأول مرة ليد الإنسان حماية للحياة البشرية وانتقاما لمجد الله. ثم رأينا الله يقيم ميثاقا مع الجنس البشري وكل الكائنات الحية، وها هو الآن يعطي علامة هذا الميثاق. لاحظ ماذا يقول الله: عندما أرى القوس سأذكر ميثاقي. لم يقل أن نراه نحن، بل يراه هو، يراه ويكون ميثاقه الذي بين الله وبين الكائنات الحية على الأرض. والمؤمن أيضا عندما يتأمل في وعد الله وينظر إلى القوس عند ظهورها في السحاب ويستريح، بحيث أن المسألة لم تصبح متوقفة على الإنسان العاجز ضعيف الذاكرة، بل على الله. يجب أن يبعث هذا في نفسك التشجيع يا صديقي كلما رأيت قوس قزح في السماء. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض. هذا هو عهد الله، ليس مع نوح فقط، بل مع كل أحياء الأرض أيضا. مرة أخرى يمكننا القول بأن قوس القزح هي سر مقدس، لأنها علامة واضحة مرتبطة بوعد. هناك علامات كثيرة في الكتاب سنتحدث عنها فيما بعد، كالحية النحاسية وحمل الفصح والمعمودية ومائدة الرب إلى آخره. قال أحدهم: إن عين الله وعين المؤمن تلتقيان في العلامات المقدسة. هذا ما يحدث عندما ينظر الإنسان إلى قوس قزح التي لا تظهر ما لم يكن هناك مطر. فإذا كان المطر يثير المخاوف، فإن هذه القوس الرائعة تبدد تلك المخاوف، وتبقى الخليقة مطمئنة من جهة عدم حدوث طوفان آخر بناء على ميثاق الله الأبدي. الله يعطي وعدا ويربطه بعلامة من أجل إيماننا. وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافث، وحام هو أبو كنعان. هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح، ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض. هنا يلفت الوحي انتباهنا إلى ثلاثة رؤوس تشعبت منها كل الأرض، وهذا يأتي بعد التنظيم الإلهي الرائع للحكومة في يد الإنسان وإخضاع الخليقة له والحفاظ على حياته ضد كل نوع من الاعتداء القاتل بوصفه على صورة الله، وبعد الميثاق الذي قطعه على نفسه تعالى إبقاء للجنس البشري، الميثاق المرسوم بتلك العلامة المميزة. سام وحام ويافث هم أبناء نوح الثلاثة الذين كانوا معه في الفلك.
1: هم جنس نوح إن صح التعبير، الذي منه ستخرج العائلات الأرضية بأسرها بعد أن دمر الطوفان كل نفس حية. سنرى ماذا حصل مع نوح وأبنائه في الحلقة المقبلة بإذن الله.
0: وفي ختام لقائي أود أن أتحدث معك يا أخي مرة أخرى عن تلك العلامة، قوس قزح، التي ترمز إلى صليب المسيح، إلى الجلجثة، حيث نشاهد سحابة الدينونة الإلهية فوق المسيح المذبوح. ولكن وسط هذه السحابة يشاهد المؤمن أشعة محبة الله الأبدية تخترق تلك الظلمة وتنعكس على ذلك السحاب، ويسمع عبارة قد أكمل. يا لها من صورة رائعة للخلاص الذي لنا في المسيح. أرجو صديقي أن تكون قد اتخذت خطوة الخلاص هذه، ووضعت ثقتك في شخص المسيح وفي عمله لأجلك. عندما نذكر قصة الصليب لا نريد فقط أن نحرك فيك المشاعر، بل نريدك أن تفهم ماذا عمل المسيح لأجلك أنت شخصيا. المسألة يا صديقي ليست عملا بطوليا قام به المسيح، لقد قاس دينونة رهيبة من أجلي ومن أجلك، تحمل جزاء جرمنا وعقابنا. أناشدك أيها الحبيب أن تقبل عمل المسيح هذا في حياتك. حينئذ عندما تنظر إلى قوس قزح ستتذكر هذا الصليب الذي فيه راحة للقلب المتعب وتسكينا للضمير المنزعج، وأكثر من ذلك فيه حياة أبدية لك، ولن تهلك أبدا ولا بأية دينونة كانت، لأنك في أمان مع المسيح.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

شفا وجروح مش رجولي انك تاخد مني روح مش بطولي منك تمشي فوق جروح

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: FM 101.7 FM.
1: تجمعنا الدنيا أحيانا بأشخاص لا نعرفهم ولا نشعر بأي أحاسيس تجاههم، وفجأة وبدون مقدمات يصبحون هم الجزء الأهم في حياتنا. كذلك هو السكن.

راديو موال. من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: راديو موال.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

ما بينمشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: هل تتصور أن تخرج من بيتك ولا تجد أحدا في الشارع ولا تسمع ضجيج السيارات؟ لن تكون بحاجة أن تقف على الإشارة الضوئية، لأنه لن تكون أي سيارة أخرى لتمر. هل تتخيل الشعور؟ هذا ما كان يشعر به نوح وعائلته. أرجو أن تصحبني في هذه التأملات الجديدة مستمعي.
3: أسعد الله أوقاتكم جميعا، وأهلا بكم مستمعي الأفاضل. ها موعد جديد يجمعنا في هذا اليوم لكي نتأمل مقطعا جديدا من مقاطع سفر التكوين، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة.

رجاء الوحيد أصدقائي أن نتحلى بذهن مفتوح وإرادة طيعة لعمل مشيئة الله الصالحة. مرة ثانية أرحب بكم مستمعي في هذا اللقاء الجديد. كل يوم يمر علينا نتعلم أشياء جديدة، أو هكذا يجب أن يكون. هذا طبعا إن كانت أذاننا مصغية وعيوننا مفتوحة، لكن ما يعجب له في سن الشباب بالذات أن الشاب يعتقد أنه يعرف كل شيء. كتب مارك توين الكاتب المعروف في مذكراته يقول: عندما كان لي من العمر 14 سنة كنت أرى والدي أجهل الجهلاء، ولكن عندما بلغت 21 فوجئت بالمعارف التي اكتسبها والدي في خلال 7 سنين فقط من عمره. هل هو والد مارك توين الذي زاد معرفة، أم هو مارك توين نفسه الذي اكتشف حدود معرفته هو؟ الكتاب المقدس محيط من المعارف لم يصبر أحد كل أغواره بعد. مواضيعه وشخصياته المختلفة، لا سيما شخص المسيح كما يتجلى عبر صفحاته، تبقى على الدوام تحتل أكبر قدر من البحث والتعمق ولا تسبر كل أغوارها. أدعوك مجددا أخي الكريم إلى الإقبال بشغف على هذه الدراسة المنتظمة في برنامجنا كنوز الحكمة.

0: أترككم الآن في صحبة الأخ سهيل موسى لنتابع في سفر التكوين فأمتع الأوقات.
1: بسرور كبير ألتقي بكم أحبائي ونحن على موعد مع سفر التكوين في كلمة الله، هذا الكنز الذي شاءت عناية الله أن تحفظه لنا عبر الأجيال والدهور ليكون سراجا لأرجلنا ونورا لسبيلنا. وأنا أتفق مع الأخت ميسون أننا لا يمكن أن نسبر غور كلمة الله العميق، ولكننا نحاول على قدر المستطاع أن نستخرج دروسا مفيدة لحياتنا.

0: رأينا المرة الماضية كيف تطهرت الأرض الفاسدة والشريرة بمياه الطوفان الذي استمر مدة 371 يوما، وأكدنا أن الطوفان كارثة كونية حلت في كل أرجاء الأرض ولم يكن مجرد حدث مقتصر على بقعة معينة من الأرض. تركنا نوح المرة الماضية يخرج من الفلك ويبني مذبحا للرب. كان أول عمل عمله نوح أنه بنى مذبحا وقدم عليه ذبيحة محرقة للرب. هذه الذبيحة يا صديقي تحكي عن الرب يسوع، وقد قدمت على أساس القبول أمام الله والتسبيح لله اعترافا بشخصه، وهذا الشيء أبهج قلب الله. رأينا نوع الرجل المطيع الذي كان فاهما إرادة الله وعبر عن تقديره له بأن عبده هو وليس الفلك. في ختام تأملاتنا في الفصل الثامن من سفر التكوين نستطيع القول إن الإنسان قبل الطوفان قد تعلم ما يلي: الثورة والتمرد على الله، رفض الإعلان الإلهي عن طريق نوح، النكران المطلق للتوبة والرجوع إلى الله. لقد رفض الناس الملجأ الذي وفره الله، ولمدة 120 سنة لم يربح نوح نفسا واحدة للرب. والآن وبعد أن انتهى الطوفان نجد نوح في مركز فريد ومرموق، رأس العائلة البشرية، وهو نفس المركز الذي كان لآدم قبل السقوط. يمكننا القول إننا لسنا أبناء آدم فقط، بل وأبناء نوح أيضا. نأتي الآن إلى بداية جديدة. من العسير علينا أن نفهم ماهية هذه البداية. لقد انتهى عهد البراءة أو تدبير البراءة، والآن نرى الله يضع الإنسان تحت تدبير الحكومات، عليه أن يحكم نفسه. هذا ما نراه في العهد الذي أبرمه الله مع نوح. وتذكر يا صديقي أن العهد مع نوح هو عهد بيننا أنت وأنا وبين الله. ستقرأ لنا الأخت ميسون من العدد الأول وحتى 17 من الأصحاح التاسع. أرجو أن تصغي بكل خشوع إلى كلمة الله مستمعي، وأن تتتبع معنا إذا كنت تملك نسخة من الكتاب المقدس.
1: وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء، مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر، قد دفعت إلى أيديكم. كل دابة حية تكون لكم طعاما، كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع، غير أن لحما بحياته دمه لا تأكلوه. وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط، من يد كل حيوان أطلبه، ومن يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، من يد الإنسان أخيه. سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فأثمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاق معكم ومع نسلكم من بعدكم، ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أقيم ميثاق معكم، فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب أني أذكر ميثاق الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد. فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد، فمتى كان القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله:

0: الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض.
1: املأ الأرض. الكلمة املأ هنا تحمل معنى كبيرا، لأنه قبل الطوفان كانت حياة على الأرض. أثمروا واكثروا واملأوا الأرض، هذه الكلمات الأولى التي قالها الله لنوح. واليوم نحن نعيش في زمن الانفجار السكاني، هناك تزايد سكاني هائل وخطير. كان نوح وعائلته هم الوحيدون على وجه الأرض. هل يمكنك أن تتصور ذلك مستمعي؟ هل تتصور أن تخرج من بيتك ولا تجد أحدا في الشارع؟ ولا تسمع ضجيج السيارات؟ لن تكون بحاجة أن تقف على الإشارة الضوئية، لأنه لن تكون أي سيارة أخرى لتمر. هل تتخيل الشعور؟ هذا ما كان يشعر به نوح وعائلته. إذن إرادة الرب هنا أن ينتشروا على وجه البسيطة دون أن يتجمعوا في نقطة واحدة، الأمر الذي أهملوه وخالفوه كما سنرى في الحلقات المقبلة. ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء، مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم. الجزء الآخر من العهد هو حماية الإنسان وتسلطه على عالم الحيوان. قبل ذلك الوقت لم يكن الإنسان من آكلي اللحوم، ولا الحيوانات كانت كذلك. وتذكر أن الحيوانات هي التي أتت إلى نوح لتدخل الفلك، لم تكن خائفة منه. أما الآن فهي تخافه، لأنه فعلا يشكل خطرا عليها. طلب الله من الإنسان أن يتسلط على الحيوانات، ولكن أيضا أن يوفر لها الحماية. ولكن الإنسان راح يقتل الحيوانات بلا رحمة، حتى أن أنواعا كثيرة انقرضت أو في طريقها إلى ذلك. بالطبع أكل لحوم الحيوانات ليس جريمة، ولكن الكتاب لا يشجع أبدا على تعذيب الحيوانات أو إبادتها. كل دابة حية تكون لكم طعاما، كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع. هذا هو الغذاء الجديد الذي يقدمه الله للإنسان. قبل الطوفان أعطى الله الإنسان خضار الأرض ليأكل منها، أما الآن فبإمكانه أن يأكل اللحوم. هناك من يعتقد أن الإنسان يجب أن يكون نباتيا كجزء من الروحانية، ولكن يا صديقي، لو نفع كون الإنسان نباتيا قبل الطوفان لما حلت به المصيبة. المشكلة ليست في الأكل بل في القلب. الله يحلل أكل اللحوم، ومع ذلك فهو الآن يمنع أكل الدم، غير أن لحما بحياته دمه لا تأكلوه. لماذا؟ لأن الدم يرمز إلى الحياة، وتصفية الدم من الحيوان يعني ذبحه برحمة وعدم تعذيبه. وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط، من يد كل حيوان أطلبه، ومن يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، من يد الإنسان أخيه. لقد احتفظ الله بالحياة لنفسه، فالحياة ملك لله، وهناك ويل للذين يمتهنون حقوقه. ولكن عالمنا ساقط يحلل ما يشاء ويمنع ما يشاء وفقا لأهوائه، ولهذا السبب يصون الله الحياة البشرية. لقد رأى الله أن السيف الذي عهد به للإنسان دفاعا عن حق الحياة سوف يسيء الإنسان استعماله بمحض إرادته دون خشية الله، وسوف تجري من حديه سيول من الدماء. الله الذي رأى ذلك بعلمه المسبق سن هذه الشريعة. هذا نراه مؤكدا في الجزء الأخير من العهد. اسمع كم هو رائع: سافك دم الإنسان، بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. هنا نرى الله يضع مبدأ الحكومات والشرائع لحماية الإنسان. هنا يرسي عقوبة الموت. رأينا في هذا العهد أن على الإنسان أن يملأ الأرض وأن يتسلط على الحيوان، وأن يأكل اللحم وأن لا يأكل الدم. والآن نراه يتسلم الحكم والشرائع والإجازة بعقوبة الإعدام. ولكن لماذا؟ لأن الله على صورته عامل الإنسان، وصورة الله هو الشيء الوحيد الذي بقي للإنسان بعد السقوط. فالذي يقتل آخر إلا عن طريق الشريعة والسلطان يصبح متهما بتحدي ونكران حقوق الله في هذا الأمر، ذلك أن القاتل لا يقتحم الإنسان فقط ويؤذيه، بل ويشوه صورة الله. ولا سبيل للحفاظ على كرامة الله ومشيئته سوى الحكم بموت القاتل. واليوم يا صديقي قد ابتعد الإنسان عن الكتاب المقدس وعن الحقائق الموجودة فيه، ومن هنا نجد العالم بقضائه في بعض البلدان يحاول التخلص من عقوبة الموت، بينما شر الإنسان في تزايد مستمر. ما عليك إلا أن تنظر إلى نسبة الجرائم لتكتشف بنفسك. أنا أعتقد أن الحكومة بإمكانها أن تأخذ حياة أحدهم إذا قتل نفسا بريئة. هذا أمر إلهي وكتابي، وهو موجود لحماية الإنسان وصون إرادة الله. عندما يعرف المجرم أنه ولو قتل سيبقى على قيد الحياة، فإنه سيقتل أكثر. سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، قانون يفضل الرجوع إليه في القضاء اليوم. وعلى الرغم مما سبق فرآه الله من تمرد وقتل، ها هو يعيد ويقول: فاثمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. هذه إعادة لقول الله في العدد الأول. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. كل مخلوقات الأرض مشمولة في هذا العهد. وقد تنبأ إشعياء النبي أنه في يوم ما سيعيش الأسد مع الحمل بدون نزاع، وهذا في الملك الألفي على الأرض في المستقبل. أما الآن فيقول لنا بولس أن الخليقة تئن وتتمخض: أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. هذا وعد الله أنه لن يدمر الأرض ثانية بالطوفان. ستكون دينونته الثانية بالنار، هذا ما تخبرنا به رسالتا بطرس في العهد الجديد. وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. فالأرض التي تطهرت مرة بالماء سوف تتطهر بالنار، ولا ينجو سوى أولئك الذين التجأوا إلى ذاك الذي اجتاز نيران دينونة الله. لاحظ أن الله لا يقيم عهده مع نوح وبنيه فقط، بل ومع كل ذوات الأنفس الحية من طيور وبهائم ووحوش ليحميها من الانقراض بمياه الطوفان. في الآيات التالية نرى صورة العهد والمعنى الروحي له. إنه بمثابة سر مقدس. اسمع ما يقول موسى ابتداء من العدد 12: وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر، وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب أني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد، فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. في بداية هذا الإصحاح رأينا بركة الله لنوح وللعالم والسماح للإنسان بأكل الحيوان، ثم رأينا الحكومة تسلم لأول مرة ليد الإنسان حماية للحياة البشرية وانتقاما لمجد الله. ثم رأينا الله يقيم ميثاقا مع الجنس البشري وكل الكائنات الحية، وها هو الآن يعطي علامة هذا الميثاق. لاحظ ماذا يقول الله: عندما أرى القوس سأذكر ميثاقي. لم يقل أن نراه نحن، بل يراه هو، يراه ويكون ميثاقه الذي بين الله وبين الكائنات الحية على الأرض. والمؤمن أيضا عندما يتأمل في وعد الله وينظر إلى القوس عند ظهورها في السحاب ويستريح، بحيث أن المسألة لم تصبح متوقفة على الإنسان العاجز ضعيف الذاكرة، بل على الله، يجب أن يبعث هذا في نفسك التشجيع يا صديقي كلما رأيت قوس قزح في السماء. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض. هذا هو عهد الله، ليس مع نوح فقط، بل مع كل أحياء الأرض أيضا. مرة أخرى يمكننا القول بأن قوس القزح هي سر مقدس، لأنها علامة واضحة مرتبطة بوعد. هناك علامات كثيرة في الكتاب سنتحدث عنها فيما بعد، كالحية النحاسية وحمل الفصح والمعمودية ومائدة الرب إلى آخره. قال أحدهم: إن عين الله وعين المؤمن تلتقيان في العلامات المقدسة. هذا ما يحدث عندما ينظر الإنسان إلى قوس قزح التي لا تظهر ما لم يكن هناك مطر، فإذا كان المطر يثير المخاوف، فإن هذه القوس الرائعة تبدد تلك المخاوف، وتبقى الخليقة مطمئنة من جهة عدم حدوث طوفان آخر بناء على ميثاق الله الأبدي. الله يعطي وعدا ويربطه بعلامة من أجل إيماننا. وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافث، وحام هو أبو كنعان. هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح، ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض. هنا يلفت الوحي انتباهنا إلى ثلاثة رؤوس تشعبت منها كل الأرض، وهذا يأتي بعد التنظيم الإلهي الرائع للحكومة في يد الإنسان وإخضاع الخليقة له والحفاظ على حياته ضد كل نوع من الاعتداء القاتل بوصفه على صورة الله، وبعد الميثاق الذي قطعه على نفسه تعالى إبقاء للجنس البشري، الميثاق المرسوم بتلك العلامة المميزة. سام وحام ويافث هم أبناء نوح الثلاثة الذين كانوا معه في الفلك.
2: هم جنس نوح إن صح التعبير، الذي منه ستخرج العائلات الأرضية بأسرها بعد أن دمر الطوفان كل نفس حية. سنرى ماذا حصل مع نوح وأبنائه في الحلقة المقبلة بإذن الله.
1: وفي ختام لقائي أود أن أتحدث معك يا أخي مرة أخرى عن تلك العلامة، قوس قزح، التي ترمز إلى صليب المسيح، إلى الجلجثة، حيث نشاهد سحابة الدينونة الإلهية فوق المسيح المذبوح. ولكن وسط هذه السحابة يشاهد المؤمن أشعة محبة الله الأبدية تخترق تلك الظلمة وتنعكس على ذلك السحاب، ويسمع عبارة قد أكمل. يا لها من صورة رائعة للخلاص الذي لنا في المسيح. أرجو صديقي أن تكون قد اتخذت خطوة الخلاص هذه ووضعت ثقتك في شخص المسيح وفي عمله لأجلك. عندما نذكر قصة الصليب لا نريد فقط أن نحرك فيك المشاعر، بل نريدك أن تفهم ماذا عمل المسيح لأجلك أنت شخصيا. المسألة يا صديقي ليست عملا بطوليا قام به المسيح، لقد قاس دينونة رهيبة من أجلي ومن أجلك، تحمل جزاء جرمنا وعقابنا. أناشدك أيها الحبيب أن تقبل عمل المسيح هذا في حياتك. حينئذ عندما تنظر إلى قوس قزح ستتذكر هذا الصليب الذي فيه راحة للقلب المتعب وتسكينا للضمير المنزعج. وأكثر من ذلك، فيه حياة أبدية لك ولن تهلك أبدا ولا بأية دينونة كانت، لأنك في أمان مع المسيح.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.